0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفاتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه: دول بريكس تعتمد بالإجماع إعلان نيو دلهي في قمة بريكس لعام 2026. اعتمدت دول مجموعة بريكس بالإجماع إعلان نيو دلهي في اليوم الأول من قمة بريكس لعام 2026 التي عقدت في بهارت مندبم بنيو دلهي. واقترح رئيس الوزراء ناريندرا مودي اعتماد الإعلان في ختام جلسة اليوم الأول من القمة. وقال رئيس الوزراء في كلمته الختامية إن إعلان نيو دلهي الذي تم اعتماده يحدد اتجاها واضحا للعزم المشترك للدول الأعضاء، مضيفا أن المسؤولية المشتركة تقع الآن على آتيقها لترجمة قرارات الإعلان إلى نتائج ملموسة. وقال رئيس الوزراء مودي إن مناقشات اليوم الأول أظهرت بوضوح أن العالم المتغير لا يمكن إدارته من خلال مؤسسات عفى عليها الزمان، مشيرا إلى أهمية إجراء إصلاحات في مجالات التمثيل والاستجابة ووضع القواعد. وأضاف أن القادة أكدوا أيضا ضرورة أن يحظى الجنوب العالمي بمشاركة متساوية في تطوير تقنيات المستقبل والقواعد المنظمة لها. وأشار إلى أن الفجوة بين القرارات ونتائجها يجب ردمها من خلال الشراكة والعمل الجماعي. وأعرب رئيس الوزراء كذلك عن امتنانه للقادة على إسهاماتهم القيمة وروحهم البناءة والتزامهم خلال رئاسة الهند لمجموعة بريكس. وبمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس بريكس، أصدر قادة الدول الأعضاء طابعين

بريديين تذكاريين بهذه المناسبة. وكان رئيس الوزراء مودي قد اقترح في كلمته الافتتاحية خلال جلسة اليوم الأول التي تناولت الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز التعددية إنشاء آلية بريكس للاستمرارية والتنفيذ لضمان الحفاظ على الزخم المؤسسي للمجموعة رغم التناوب السنوي على رئاسة بريكس. وقال مودي إن هذه الآلية ستتيح متابعة جميع المبادرات أمام النتائج من خلال تروفيكا. وتنص آلية التروفيكا على التنسيق بين الرئاسة السابقة والحالية والقادمة لضمان استمرارية العمل. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن دول بريكس مطالبة بالعمل على وضع أجندة جديدة وطموحة للعشرين عاما المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تبدأ من نظام العمل الداخلي للمجموعة نفسها. كما اقترح رئيس الوزراء مودي إنشاء شبكة دعم طارئ للعاملين في قطاع النقل البحري تربط بين السلطات البحرية والبعثات الدبلوماسية للدول المعنية بهدف تسهيل تقديم المساعدة في الأوقات الصعبة. وأشار إلى أن العاملين في قطاع النقل البحري يقدمون إسهاما هائلا في التجارة العالمية، إلا أنهم غالبا ما يجدون أنفسهم دون الدعم الكافي خلال الأوقات العصيبة. وقال مودي إن الوقت قد حان لترجمة الوحدة والتوافق بين دول بريكس إلى نتائج ملموسة على الساحة العالمية، وشدد على أن أعضاء بريكس يحترمون بعضهم بعضا ويمضون قدما من خلال التوافق، مؤكدا أن المجموعة لا تعمل ضد أي طرف وإنما تتقدم وفق نهج يقوم على المضي قدما مع الجميع. وبصف رئيس الوزراء قمة بريكس لهذا العام بأنها محطة تاريخية، مشيرا إلى أن المجموعة تحتفل هذا العام بالذكرى 20 لتأسيسها. وقال إن بريكس وصلت إلى مرحلة النضج وتمكنت خلال العقدين الماضيين من ترسيخ هويتها المتميزة على الساحة العالمية. وقال مودي إن رئاسة الهند لمجموعة بريكس تقوم على نهج يضع الإنسان والإنسانية في المقام الأول، وأوضح أن القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة كانت في مقدمة أولويات الهند خلال رئاستها للمجموعة. واستنادا إلى هذه الأولويات أولت الهند اهتماما خاصا بربط تعاون بريكس بصورة مباشرة بعامة الناس. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار هذه الرؤية تم تنظيم أكثر من 350 اجتماعا، كما حظيت الهند بشرف استقبال أفود من الدول الأعضاء في نحو 30 مدينة في مختلف أنحاء البلاد. وفي كلمته أشار رئيس الوزراء إلى أن الجنوب العالمي يقف في الصفوف الأمامية للأزمة العالمية، لكنه يأتي في الصفوف الخلفية عند اتخاذ القرارات، وشدد على ضرورة تحويل هرم الامتياز إلى منصة للشراكة. وفي هذا السياق اقترح رئيس الوزراء العمل بشكل مشترك على صياغة 10 مقترحات لإصلاح الحوكمة العالمية بهدف تحويلها إلى خارطة طريق لإصلاح بريكس بحلول موعد القمة المقبلة. وفيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شدد رئيس الوزراء على أن إصلاح المجلس لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل، وأن المفاوضات بشأن هذه المسألة يجب أن ترتبط بجدول زمني محدد ونتائج واضحة. وقال إن قوة التصويت والمناصب القيادية وأولويات السياسات داخل المؤسسات المالية يجب أن تتماشى بالمثل مع الحقائق الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن الدول التي تقود النمو الاقتصادي العالمي ينبغي أن تطلع أيضا بدور مناسب في صياغة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يشكر قادة مجموعة بريكس على القمة المثمرة والموجهة نحو تحقيق النتائج في دلهي. الهند تدين الهجوم على السفينة التجارية MTA الغاية قبالة سواحل عمان. تأجيل الاجتماع الإيراني الخليجي بشأن مضيق هرمز. الاحتفال بيوم اللغة الهندية في مختلف أنحاء البلاد اليوم. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الأحد عن امتنانه لقادة جميع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لما بذلوه من جهود أسهمت في جعل قمة المجموعة في نيودلهي مثمرة وموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة. ونشر رئيس الوزراء مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يستعرض أبرز محطات القمة التي استمرت يومين. وقال مودي في منشور مرفق بالفيديو: أشكر جميع قادة بريكس على جعل قمة نيودلهي مثمرة للغاية وموجهة نحو تحقيق النتائج. وتضمن الفيديو مقتطفا من كلمة رئيس الوزراء خلال القمة، قال فيه إن الهند من خلال مجموعة بريكس عززت الصداقة والشراكة والتعاون مع مختلف الدول. وشارك في القمة عدد من القادة من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الإيراني مسعود بيدكشيان وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن سعد آل نهيان والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي. كما حضر القمة كل من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ورئيس الوزراء الفيتنامي لي مي هون.

والرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الفلبين فرديناند آر ماركوس الإيم ونائب الرئيس الأوغندية جيسيكا ألوبو إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين الآخرين. واستضافت الهند قمة بريكس يومي 12 و13 من سبتمبر بمشاركة قادة الدول الأعضاء 11 والدول الشريكة 10 في المجموعة إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية. كما عقد مودي خلال الأيام الثلاثة الماضية 15 اجتماعا ثنائيا مع رؤساء دول وحكومات وذلك على هامش القمة. أدانت الهند الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية MTL غايا قبالة سواحل عمان اليوم. وقالت السفارة الهندية في عمان في بيان إن 13 من أفراد الطاقم الهنود تم إنقاذهم حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مواطن هندي واحد لا يزال مفقودا. وأضافت السفارة أنها تتابع الوضع كثب وتنسق مع السلطات العمانية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية، كما أعربت عن شكرها للسلطات العمانية على دعمها في إنقاذ المواطنين الهنود. وجددت الهند دعوتها إلى خفض التصعيد فورا وإلى اعتماد الحوار والدبلوماسية لاستعادة السلام في المنطقة، وأكدت أن استهداف السفن التجارية والبحارة والمدنيين والبنية التحتية المدنية أمر غير مقبول. كما دعت السفارة إلى استعادة حرية وأمن الملاحة في أقرب وقت ممكن وضمان تدفق حركة التجارة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة. تم تأجيل الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين بين إيران ودول الخليج لبحث الترتيبات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي هذا التطور في وقت متأخر من مساء الأحد، وقال إن الاجتماع الإقليمي المقرر عقده يوم الاثنين في صلالة قد تأجل حرصا على التوافق، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار التزام سلطنة عمان بالحوار والاستقرار الإقليمي والتعاون طويل الأمد. وأفادت وسائل إعلام إيرانية مرتبطة بالدولة بأن الاجتماع تأجل بناء على طلب بعض دول المنطقة، وأن القرار اتخذ بشكل مشترك بين إيران وسلطنة عمان. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار بحري جديد عبر المضيق. ويمثل تأجيل الاجتماع الإيراني الخليجي انتكاسة للجهود الدبلوماسية في وقت يتزايد فيه الضغط على أهم ممرين ملاحيين إقليميين وهما مضيق هرمز والبحر الأحمر. وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا جديدا يوم الاثنين، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام برينت 107 دولارات للبرميل، فيما تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 102 دولار للبرميل. يحتفل بيوم اللغة الهندية في مختلف أنحاء البلاد اليوم، فبمثل هذا اليوم من عام 1949 اعتمدت الجمعية التأسيسية اللغة الهندية المكتوبة بالخط الديفناغيري لغة رسمية للبلاد. وتعد اللغة الهندية اليوم من أكثر اللغات انتشارا في العالم، وهي اللغة الأولى لأكثر من 520 مليون شخص. وسيشارك وزير الداخلية أميت شاه اليوم في برنامج يوم اللغة الهندية لعام 2026 وفي المؤتمر السادس لعموم الهند للغة الرسمية في نافي مومباي. وينظم المؤتمر الذي يستمر يومين للغة الرسمية في نافي مومباي ببلاد مهاراشترا من قبل إدارة اللغة الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الصلة بين اللغة الهندية والتقاليد اللغوية والثقافية والأدبية الغنية لبلاد مهاراشترا. وخلال الجلسة الافتتاحية اليوم سيتقدم وزير الداخلية أميت شاه جائزة فخر اللغة الرسمية وتميز اللغة الرسمية لعام 2025 و26. كما سيتم إطلاق عدد من الكتب والمنشورات المهمة، ويقام أيضا معرض يضم أجنحة لمؤسسات ومنظمات وبنوك وزارات مختلفة. ومن أبرز فعاليات مؤتمر هذا اليوم عام جلسة نقاش تتمحور حول الأغنية الوطنية فندي ماترا. وسيشارك في المؤتمر كبير وزراء ولاية مهاراشترا ديفندر فادنافيس ونائب كبير الوزراء إكناث شيندي وسونيترا باروار،
وعدد من أعضاء البرلمان إلى جانب علماء وأدباء.

0: والتربويين ومسؤولين كبار. في إندونيسيا ارتفع عدد القتلى إلى 6 أشخاص إثر انقلاب عبارة كانت تقل أكثر من 240 شخصا بسبب سوء الأحوال الجوية في بحر جاوا اليوم، ولا يزال نحو 130 راكبا من أفراد الطاقم في عداد المفقودين. وقالت فرق الإنقاذ الإندونيسية إنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 107 أشخاص حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في محيط آخر موقع معروف للعبارة، وكانت العبارة في طريقها من جاوا الشرقية إلى كاليمانتان الجنوبية، وقد غادرت مدينة سورابايا متوجهة إلى بانجارا سماين في جزيرة بورنيو. وتعد العبارات وسيلة نقل شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 7000 جزيرة. يحتفل اليوم في مختلف أنحاء البلاد بمهرجان غانيش تشاتورثي وسط أجواء من التفاني الكبير، ويخلد هذا اليوم ذكرى ميلاد الإله غانيشا الذي يعد رمزا للحكمة والازدهار وحسن الطالع. ويعرف هذا اليوم أيضا باسم فينايا كا تشاتورثي أو غانيش أوتساف، ويمثل بداية احتفالات تستمر 10 أيام يضع خلالها الناس تماثيل طينية للإله غانيشا في منازلهم وتعبدون لها. وتختتم الاحتفالات بالحدث الكبير المعروف باسم غانيش في سرجان، حيث تغمر تماثيل الإله غانيشا في المسطحات المائية في رمز لدورة الخلق والانحلال، ويحمل المشاركون التماثيل في مواكب كبيرة من المنازل والأجنحة الاحتفالية إلى الأنهار أو البحيرات أو البحار وسط ترديد الهتافات الدينية والأناشيد والرقصات. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

0: हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। साथियों, ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है। अब दुनिया हमसे केवल आइडियाज और कमिटमेंट्स नहीं, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स की अपेक्षा करता है। मुझे विश्वास है कि हम साझा प्रयासों से इन अपेक्षाओं पर जरूर खरे उतरेंगे।
1: Ambassador Trigunayak, there was deliberation upon ethical, inclusive and secure artificial intelligence, particularly technology that addresses the needs of the global South. Now, what does this mean for the South economies on a large scale basis? What kind of benefit is seen here for the common man?
2: Everything that we do today and going forward more so is going to be impacted by technology as has never happened before. And the new technologies are being adaptive and integrated in almost every solution or the practice that is happening, which might cause some kind of a technological apartheid. And that's precisely what India and the Global South and the BRICS are trying to find out. That is why the repositories of science and technology, the Innovation Fund and all those have been done. And India always believes that AI for all inclusive. So that is very important. And that's what Prime Minister has been underscoring it. Now, going forward, the power will lie with the technology, not necessarily with your military or with the other dimensions of the state power. So therefore, it is important that these countries pool in their resources and work together. And I think the initiatives that have been announced now will take it forward. At the same time, as Prime Minister said, that India wants to be a rulemaker. So when we know data sovereignty, governance, those kind of international rules that are going to be made next, then it is said that the Global South must be in the lead and must be there and should not be dictated around.
1: With that, we conclude our discussion on the topic, 18th BRICS Summit, Strengthening Global Cooperation in a Changing World. Over the course of the summit, one message has stood out. The world is changing and global challenges increasingly require global cooperation. Ambassador Trigunayak, thank you very much for sparing your valuable time and sharing such insightful thoughts with us. Thank you, sir.
2: Thank you so much. Namaskar.
3: You were listening to a discussion on 18th BRICS Summit, Strengthening Global Cooperation in a Changing World. The participants were Anil Kumar Trigunayak, former ambassador, and Sarabjit Kaur, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: Spotlight.
5: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى موجز الأنباء. أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الأحد عن امتنانه لقادة جميع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لما بذلوه من جهود أسهمت في جعل قمة المجموعة في نيودلهي مثمرة وموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة. أدانت الهند الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية MTL غاية قبالة سواحل عمان اليوم. وقالت السفارة الهندية في عمان في بيان إن 13 من أفراد الطاقم الهنود تم إنقاذهم حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مواطن هندي واحد لا يزال مفقودا. وأضافت السفارة أنها تتابع الوضع كثب وتنسق مع السلطات العمانية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية، كما أعربت عن شكرها للسلطات العمانية على دعمها في إنقاذ المواطنين الهنود. يحتفل بيوم اللغة الهندية في مختلف أنحاء البلاد اليوم، ففي مثل هذا اليوم من عام 1949 اعتمدت الجمعية التأسيسية اللغة الهندية المكتوبة بالخط الديفاناغاري لغة رسمية للبلاد. وتعد اللغة الهندية اليوم من أكثر اللغات انتشارا في العالم، وهي اللغة الأولى لأكثر من 520 مليون شخص. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي، وساعته الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

السلام عليكم الكرام. ضمن برنامج تلاوة القرآن الكريم استمعتم إلى تلاوة من القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد السمد من سورة الملك. والآن أشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الهندية الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم، وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سأتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعي الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعي الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، قادة دول البريكس يركزون على أمن الطاقة للتقدم الاقتصادي والأمن الوطني. الصين تقلل نشر قواتها في الجبهة الشمالية ذات الحدود مع الهند. الهند تندد استهداف السفينة التجارية خارج ميناء سلطنة عمان، وتم إنقاذ 13 عضوا. يتم تأجيل الاجتماع بين إيران ودول الخليج من أجل استعدادات الملاحة في مضيق هرمز. مهرجان غانش شاتورتشي يحتفل عبر البلاد منذ اليوم مع تقدير واحترام. وفي الرياضة، رياضي ألمانيا يفوز بميدالية في فئة الرجال في بطولة تنس المفتوحة. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. قادة دول البريكس أعادوا توكيدهم بأن أمن الطاقة هو أساس هام للتطور الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي ورفاهية الأمم جميعا. خلال قمة دول البريكس ذات يومين والتي عقدت في نيودلهي، قد أبرزت الدول الأعضاء ضرورة تحسين كمية أمن الطاقة عن طريق تأمين استقرار الأسواق والحفاظ على سيولها عن مصادر مختلفة بدون اضطراب، وكذلك الحماية على البنى التحتية للطاقة المعقدة. خلال القمة، رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي حذر عن استخدام التكنولوجيا والمواد المعقدة كأسلحة، وذلك قد يؤدي إلى وضع العقبات دون التقدم والازدهار. ولا شك في أن اختيار القرارات بأعضاء دول البريكس كان نتيجة ملموسة، والذي يمثل موقفا مشتركا ذوي الصلة بالقضايا الجيوسياسية والاقتصادية. أكدت الحكومة بأن الوضع الأمني في ولاية جامو كشمير ما زال تحت الرقابة بفضل جهود حثيثة مبذولة بالقوات ورجالها. في تقريرها السنوي الأخير لعام 2025-26، أكدت وزارة الدفاع بأن الجهود المبذولة بالقوات أدت إلى انخفاض بارز في حجم العنف وقلة الاحتجاجات، بينما لم يحدث حادث لرمي الحجارة. بناء على إفادة التقرير، كان الوضع متوترا ومضطربا للغاية خلال عملية السندور داخل جامو كشمير وعلى امتداد الحدود مع باكستان، بينما تحسن الوضع بعد مفاوضة على مستوى المديرين العامين خلال السنة الماضية. في جانب آخر، أبرز التقرير إلى حد كبير مدى الأحوال الأمنية والحدودية مع الصين، وقد سجل انخفاض كبير في عدد القوات الصينية مقابل الحدود الشمالي. وجهت الهند إدانات شديدة حول الهجوم على السفينة التجارية خارج ميناء سلطنة عمان يوم أمس. في بيان لها، أكدت السفارة الهندية لدى عمان وأفادت قد تم إنقاذ 13 عضوا حتى الآن، بينما تستمر عملية البحث والإنقاذ لموطن هندي مفقود. بجانب ذلك، أبلغت السفارة في بيانها عن أنها تراقب الوضع عن كثب وتسعى إلى التنسيق مع الجهات العمانية في عملية البحث والإنقاذ الجارية. هذا وقد قدمت السفارة

أثارت امتنانها وإشادتها نحو السلطات العمانية على مساعدتها ونصرتها في حماية وإنقاذ المواطنين الهنود. قد تم تأجيل الاجتماع المتوقع عقده اليوم بين جمهورية إيران ودول الخليج للنقاش حول إيجاد سبل الملاحة من خلال مضيق هرمز. وزير الشؤون الخارجية العماني السيد بدر بن حامد البوسعيدي جاء بإعلان هذه التطورات مساء أمس، وصرح بأن الاجتماع المزمع عقده في مدينة سلالة تم تأجيله في صالح المفاهمة والموافقة، بينما شدد على دور سلطنة عمان بالتزام بإجراء الحوار والاستقرار الإقليمي والتعاون ذوي المدى الطويل. في جانب آخر، قد سجلت أسعار النفط في الأسواق الدولية وصبة أخرى لمرة أخرى اليوم، مع تجارة شركة برنت كروت فيوتشرز بأكثر من 107 دولار أمريكي لكل برميل، وشركة WTI بأكثر من 102 دولار أمريكي. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. إن مهرجان أغاني الشاتورتي يحتفل بكل روعة واحترام في طول البلاد وعرضها، وهذا اليوم يحتفل بيوم مولد الإله غانيشا، والذي يعتبر أيقونة الحكمة والتعقل والرخاء والحظ الغانم. كذلك يسمى الطقس بفنايك شاتورتي أو غانيشا أوتساف، ومن المؤكد بأن اليوم يتمثل في بدء مهرجان ذوي 10 أيام يهتم خلالها الناس بنصب تماثيل الإله غانيشا المصنوع من الطين داخل بيوتهم، ويعبدونها بكل تضرع وخضوع. بهذه المناسبة ساهمت السيدة الرئيسة دروبدي مورمو ورئيس الوزراء سيد ناريند مودي أطيب تحياتهما مع الشعب والمواطنين في البلاد. مجلس حقوق الإنسان في جامو كشمير التابعة لباكستان أعرب عن قلقه حول الاحتجاجات المستمرة ووضع الاضطراب في المنطقة، لا سيما في منطقة رافالكوت ومديرية بونش وسودونيتي. وأفادت لجنة الحقوق بأن الاحتجاجات أكملت مدة 100 يوم، مثيرة عدم الثقة وممتدة إلى مناطق أوسع. بجانب ذلك، حذرت اللجنة بأن أي نوع من التأجيل والمماطلة قد يؤدي إلى تعميق شعور الاضطراب والمضايقة وعدم الثقة في الشعب. وبالتالي حثت اللجنة السلطات الباكستانية وأصحاب المصالح ذوي الصلة بهم على بدء حوار ناتج بشكل عاجل، إلى جانب ممارسة الجدية سعيا إلى بحث حلول ديمقراطية بطريق سلمي عادل. وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش السيد همايون كبير أكد بأن بنغلاديش ترغب في أن تمضي نحو إقامة علاقة جديدة موثقة مع الهند من خلال محادثات ثنائية فضلا عن منتديات ذات عدة أبعاد. متحدثا مع الصحفيين لدى وزارة الشؤون الخارجية في داكا عاصمة بنغلاديش، أكد السيد كبير بأن بنغلاديش في أمس حاجة إلى المضي قدما خارج إطار ما يوصف برأي ذهني مسبق مع الهند، وكذلك إقامة التعامل مع نيودلهي على أساس المصالح المشتركة. وأضاف السيد الوزير قائلا إن بنغلاديش تستمر في جهود الاجتماع مع الدول الأخرى في الإطار الإقليمي والمنتديات الدولية كلما تشعر بحاجة إليها. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سيد تيدروس أدانوم دعا إلى تعاون صحي أقوى والابتكار في مجالها، كذلك الصمود والتمويل المستدام من أجلها.

0: وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. قادة الدول البريكس يركزون على أمن الطاقة للتقدم الاقتصادي والأمن الوطني. الصين تقلل نشر قواتها في الجبهة الشمالية ذات الحدود مع الهند. الهند تندد استهداف السفينة التجارية خارج ميناء سلطنة عمان، وتم إنقاذ 13 عضوا. يتم تأجيل الاجتماع بين إيران ودول الخليج من أجل استعدادات الملاحة في مضيق هرمز. ومهرجان أغاني الشاطورتي يحتفل عبر البلاد منذ اليوم مع تقدير واحترام. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: مستمعينا الكرام، والآن زمن برنامج الأغاني الوطنية، أقدم إليكم حلقة من الأغاني الوطنية، وأول أغنية منها في ألحان الفنان دلير مهدي.

مستمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية تستمعون أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. والآن أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان منادي

0: مستمعي الكرام، أولا قد انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وقد حان موعدنا أن أقدم إليكم برنامج التعليق.
1: التعليق وموضوعه: دول بريكس تعتمد بالإجماع إعلان نيودلهي في قمة بريكس لعام 2026. اعتمدت دول مجموعة بريكس بالإجماع إعلان نيودلهي في اليوم الأول من قمة بريكس لعام 2026 التي عقدت في بهارت مندبم بنيودلهي. واقترح رئيس الوزراء ناريندرا مودي اعتماد الإعلان في ختام جلسة اليوم الأول من القمة، وقال رئيس الوزراء في كلمته الختامية إن إعلان نيودلهي الذي تم اعتماده يحدد اتجاها واضحا للعزم المشترك للدول الأعضاء، مضيفا أن المسؤولية المشتركة تقع الآن على آتيقها لترجمة قرارات الإعلان إلى نتائج ملموسة. وقال رئيس الوزراء مودي إن مناقشات اليوم الأول أظهرت بوضوح أن العالم المتغير لا يمكن إدارته من خلال مؤسسات عفى عليها الزمان، مشيرا إلى أهمية إجراء إصلاحات في مجالات التمثيل والاستجابة ووضع القواعد. وأضاف أن القادة أكدوا أيضا ضرورة أن يحظى الجنوب العالمي بمشاركة متساوية في تطوير تقنيات المستقبل والقواعد المنظمة لها، وأشار إلى أن الفجوة بين القرارات ونتائجها يجب ردمها من خلال الشراكة والعمل الجماعي. وأعرب رئيس الوزراء كذلك عن امتنانه للقادة على إسهاماتهم القيمة وروحهم البناءة والتزامهم خلال رئاسة الهند لمجموعة بريكس. وبمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس بريكس، أصدر قادة الدول الأعضاء طابعين بريديين تذكاريين بهذه المناسبة. وكان رئيس الوزراء مودي قد اقترح في كلمته الافتتاحية خلال جلسة اليوم الأول التي تناولت الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز التعددية إنشاء آلية بريكس للاستمرارية والتنفيذ لضمان الحفاظ على الزخم المؤسسي للمجموعة رغم التناوب السنوي على رئاسة بريكس. وقال مودي إن هذه الآلية ستتيح متابعة جميع المبادرات أمام النتائج من خلال تروفيكا، وتنص آلية التروفيكا على التنسيق بين الرئاسة السابقة والحالية والقادمة لضمان استمرارية العمل. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن دول بريكس مطالبة بالعمل على وضع أجندة جديدة وطموحة للعشرين عاما المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تبدأ من نظام العمل الداخلي للمجموعة نفسها. كما اقترح رئيس الوزراء مودي إنشاء شبكة دعم طارئ للعاملين في قطاع النقل البحري تربط بين السلطات البحرية والبعثات الدبلوماسية للدول المعنية بهدف تسهيل تقديم المساعدة في الأوقات الصعبة. وأشار إلى أن العاملين في قطاع النقل البحري يقدمون إسهاما هائلا في التجارة العالمية، إلا أنهم غالبا ما يجدون أنفسهم دون الدعم الكافي خلال الأوقات العصيبة. وقال مودي إن الوقت قد حان لترجمة الوحدة والتوافق بين دول بريكس إلى نتائج ملموسة على الساحة العالمية، وشدد على أن أعضاء بريكس يحترمون بعضهم بعضا ويمضون قدما من خلال التوافق، مؤكدا أن المجموعة لا تعمل ضد أي طرف وإنما تتقدم وفق نهج يقوم على المضي قدما مع الجميع. ووصف رئيس الوزراء قمة بريكس لهذا العام بأنها محطة تاريخية، مشيرا إلى أن المجموعة تحتفل هذا العام بالذكرى 20 لتأسيسها. وقال إن بريكس وصلت إلى مرحلة النضج وتمكنت خلال العقدين الماضيين من ترسيخ هويتها المتميزة على الساحة العالمية. وقال مودي إن رئاسة الهند لمجموعة بريكس تقوم على نهج يضع الإنسان والإنسانية في المقام الأول، وأوضح أن القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة كانت في مقدمة أولويات الهند خلال رئاستها للمجموعة. واستنادا إلى هذه الأولويات، أولت الهند اهتماما خاصا بربط تعاون بريكس بصورة مباشرة بعامة الناس. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار هذه الرؤية تم تنظيم أكثر من 350 اجتماعا، كما حظيت الهند بشرف استقبال أفود من الدول الأعضاء في نحو 30 مدينة في مختلف أنحاء البلاد. وفي كلمته أشار رئيس الوزراء إلى أن الجنوب العالمي يقف في الصفوف الأمامية للأزمة العالمية، لكنه يأتي في الصفوف الخلفية عند اتخاذ القرارات، وشدد على ضرورة تحويل هرم الامتياز إلى منصة للشراكة. وفي هذا السياق اقترح رئيس الوزراء العمل بشكل مشترك على صياغة 10 مقترحات لإصلاح الحوكمة العالمية بهدف تحويلها إلى خارطة طريق لإصلاح بريكس بحلول

موعد القمة المقبلة. وفيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شدد رئيس الوزراء على أن إصلاح المجلس لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل، وأن المفاوضات بشأن هذه المسألة يجب أن ترتبط بجدول زمني محدد ونتائج واضحة. وقال إن قوة التصويت والمناصب القيادية وأولويات السياسات داخل المؤسسات المالية يجب أن تتماشى بالمثل.

0: الاقتصادية العالمية.
1: مستمعين الكرام، والآن مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية أخيرة من حلقة الأغاني الوطنية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: مستمعين الكرام بهذه الأغنية الأخيرة انتهينا من برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وقد حان موعدنا أن أقدم إليكم برنامج التطورات الأخيرة. فزمنا برنامج التطورات الأخيرة إليكم برنامج التطورات الأخيرة من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية.
1: Spotlight.

0: برنامجا حديثا ثقافيا ممتعا حول موضوع القاموس المحيط، يقدمه الأستاذ اسم أشرف خان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مؤلف القاموس المحيط هو أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين الفيروزابادي الشيرازي، رعى النور عام 729 الهجري ببلدة كارزين بفارس. حفظ القرآن وهو ابن سبع، ثم انتقل إلى شيراز وأخذ عن علمائها، وبعدها رحل إلى العراق فالقاهرة، ثم طاف في بلاد الشام وبلاد الروم وبلاد الهند، وكان يقابل في كل بلد كل من عرف بعلمه. وفي عام 796 الهجري رحل إلى زبيد باليمن، فتلقاه سلطان اليمن الأشرف إسماعيل بن عباس الرسولي، وبالغ في إكرامه وولاه قضاء اليمن، وألف قاموسه بين عام 797 الهجري و 817 هنا، وأهداه إلى السلطان الأشرف لإكرامه العلماء وأهل اللغة. وتوفي في زبيد باليمن عام 817 من الهجرة. ومن أساتذته الصلاح السفدي والبحاء بن عقيل والكمال الأثنوي والتقي السبكي وابن القيم. ومن تصانيفه تسهيل الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول، والإسعاد إلى رتبة الاجتهاد، وشوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار، والروض المسلوف فيما له إسمان على الألوف، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، والجليث الأنيث في أسماء الخندريث أي الخمر، والمثلث المتفق المعنى وغيرها. في اللغة العربية نوعان من المعاجم والقواميس: المعاجم اللفظية، وهي التي ترد فيها الكلمات مرتبة وفق الترتيب الأبتسي، أي حسب ألف با تا ثا، بحسب أواخرها أو أوائلها. والمعاجم المعنوية، التي تكون مرتبة وفق المفاهيم أو الحقول الدلالية التي تنتمي إليها الكلمة، مثل الترادف والتضاد. منها فقه اللغة وسر العربية للثعالبي والمخصص لابن سينا. والقاموس المحيط للفيروزابادي من المعاجم اللفظية التي رتبت وفق الأسس الثلاثة، أي الأساس الجذري والأساس الأبتسي والأساس السرفي، بحسب أواخر الكلمات. ومن المعاجم الأخرى التي رأت هذا الترتيب لسان العرب لابن منظور الإفريقي، وتاج العروس لمرتضى زبيدي الهندي. بدأ المؤلف كتابه بالحمد لله والصلاة على نبيه، ثم شرح السبب الذي دفعه إلى تأليف معجمه، فذكر أهمية اللغة في دراسة العلوم العربية، وفي مقدمتها القرآن والحديث والشريعة. ثم يقول: وإني قد نبغت في هذا الفن قديما، صغت به أديما، ولم أزل في خدمته مستديما، وكنت برحة من الدهر ألتمس كتابا جامعا بسيطا ومصنفا على الفصح والشوارد ومهيتا. ولما عياني التراب شرعت في كتاب الموسوم باللام المعلم العجاب الجامع بين المحكم لابن سيدة والعباب للثغاني، فهما غرة الكتب المصنفة في هذا الباب، ونير براقي الفضل والعذاب، وزممت إليها زيادات امتلع بها البتاب، وعطل منها الخطاب، ففاق كل مؤلف في الفن هذا الكتاب. وكان يخمن أن كتابه اللامع سيصل بحجمه في 60 سفرا يعجز تحصيله الطلاب، فأراد أن يؤلف كتابا وجيزا، فألف القاموس المحيط الذي جمع 60,000 مادة، وقد زاد على الجوهري ب20,000 مادة. وأما ابن منظور فقد زاد عليه في لسان العرب 20,000 مادة، والمرتضى الزبيدي الهندي شارح القاموس قد ذكر 120,000 مادة في كتابه تاج العروس. والقاموس يشتمل على 28 بابا، وكل باب ينقسم إلى فصول تشير إلى أوائل الكلمات التي ترتب أيضا حسب ترتيب حروف المعجم. ويتسلسل بمادته باديا بالثنائي فالثلاثي فالرباعي.

مراعيا الحرف الثاني والثالث للمادة. فإذا بدأ على سبيل المثال بمادة خب في باب الباء وفصل الخاء، ذكر مشتقاتها مثل الخبب فخب خبا فالخب خبت. فإذا استنفذ كل المشتقات هذا المادة بدأ مادة أخرى تحت باب الباء وفصل الخاء أيضا. ومن ظواهره التنظيم، أي الانتظام في الترتيب الداخلي للمواد والانتظام في علاجها. أما الترتيب الداخلي فيقوم على الصيغ، تقدم الصيغة وتقفى بمعانيها كلها مرة واحدة ولا يعاد إليها مرة ثانية في المادة كلها، بل ينتقل إلى غيرها وحل مجرا. أما انتظام وعلاج الصيغ فيقوم على ميل المؤلف إلى استكمال زوايا الصيغة التي يذكرها. فإذا كانت الصيغة فعلا ذكر ماضيها ومضارعها ومصدرها، وإذا كانت الصيغة اسما ذكر جمعها بل جموعها وجموع جموعها أحيانا، وذكر مفردها ومذكرها ومؤنثها أيضا. وهذان النوعان هما اللذان يميزان القاموس المحيط عن بقية المعاجم العربية. ومن الظواهر المهمة أيضا الإيجاز، وللإيجاز عدة مظاهر في القاموس، وأبرزها حذف الشواهد على اختلاف أنواعها من قرآن وحديث وشعر وأقوال، ومنها حذف أسماء اللغويين والرواة الذين تروى عنهم الصيغ والمعاني، فمواد القاموس خالية منهم تماما. والظاهرة الثالثة الهامة الاستقصاء في البحث والجمع، وذلك بسبب اعتماده على ابن سيدا والصغاني صاحب المرجعين الذين كان أصلا للقاموس. والظاهرة الرابعة عنايته بالمحدثين والفقهاء، وكان ينتهز أي فرصة لإيراد أسمائهم في مواده. والظاهرة الخامسة عنايته بالمادة الطبية في مواده، فقد كان يذكر النبات ثم يخفي على ذلك بمنافعه الطبية. وهذه الظاهرة توجد عامة في المصنفين اليمنيين، واشتهر بالتاليف فيها أسرة بني رسول ملوك اليمن الذين ألف لهم القاموس. والجدير بالذكر أيضا أنه اعتنى بأسماء الحيوان والشيطان، مثلا القلات بالزم وكسمك والسنور من أولاد الجن والشياطين، وكذلك اتسعت أسماء المدن والبقاع والأماكن عنده اتساعا كبيرا فشملت العالم المعروف كله. ومن الظواهر البارزة أيضا عنايته بالألفاظ الاصطلاحية في العلوم المختلفة والفقه والعروض خاصة. واعتنى المؤلف أيضا بإيراد المولد من الألفاظ والعجمي والغريب وإكثاره منها. ومن أبرز الظواهر فيه ضبطه ومنهجيته، فالمؤلف سار على نظام قريب عن الاضطراد في ضبط ألفاظه، فالمشهور والمفتوح يتركهما وما أداهما يضبطه بالعبارة لا بالقلم. ويختصر المؤلف بعض الكلمات الكثيرة التكرار ويذكرها حرفا للدلالة عليها، مثلا دال يعني بلد، وت يعني قرية، وجيم يعني جمع، وميم يعني معروف. ومنذ أن ألف الكتاب قد طبع مرارا في الهند ومصر وتركيا وغيرها، واعتنى به العلماء شرحا وتعليقا ونقدا وتمهيسا وترجمة. ومن أشهر شروحه تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي الهندي في 10 مجلدات، والذي قد اصطلعت أخيرا بتحقيقه لجنة من العلماء بدولة الكويت، وأخرجه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في 40 مجلدا. النموذج من أسلوبه في الكتاب، مثلا يقول في فصل الشين في مادة شبه: الشبه محركا الشخص، ويسكن جمع أشباه وشبوه والشبحان الطويل، ورجل شبه الزراعين ومشبوههما عريضهما، وقد شبه ككرما وكمنع شقة، والجلد مده بين أوتاد، والدعي مد يده للدعاء إلى آخره. ويقول في مادة شرها: كمنع كشف وقطع، كشرها وفتح
وفهم والبكر افتزها أو جمعها مستلقية والشيء والساه

0: شرحة القطط من اللحم كالشريحة والشريح من الضباع الذي يجاء به يابسا كما هو لم يقدر. فالقاموس للفيروزاباد مع كونه موجزا كتاب قيم جدا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعي الكرام، ضمن برنامج حديث الليلة استمعتم حديثا ممتعا للغاية حول موضوع القاموس المحيط للفيروزابادي، والذي قدمه الأستاذ اسم أشرف من جامعة دلهي. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية هندية تستمعون من خلال هذه الحلقة أغاني وموسيقى هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية.

سمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفي وعشاء بوسلي.

0: ये जरा सी खर्च
1: سماعي الكرام ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنانة أنورادا فودوال.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، ولا نقدم إليكم أغنية أخرى من هذه الحلقة المسائية في ألحان الفنانة بيلا سوليكار.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعينا الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، وأتوجه معكم الآن إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

مستمعينا الكرام بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني العربية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز. قادة دول البريكس أعادوا توكيدهم بأن أمن الطاقة هو أساس هام للتطور الاقتصادي والاجتماعي والأمن الوطني ورفاهية الأمم جميعها. خلال قمة دول البريكس ذات يومين والتي عقدت في نيودلهي، قد أبرزت الدول الأعضاء ضرورة تحسين كمية أمن الطاقة عن طريق تأمين استقرار الأسواق والحفاظ على سيولها عن مصادر مختلفة بدون اضطراب، وكذلك الحماية على البنى التحتية للطاقة المعقدة. أكدت الحكومة بأن الوضع الأمني في ولاية جامو كشمير ما زال تحت الرقابة بفضل جهود حثيثة مبذولة بالقوات ورجالها. في تقريرها السنوي الأخير لعام 2025 و26، أكدت وزارة الدفاع بأن الجهود المبذولة بالقوات أدت إلى انخفاض بارز في حجم العنف وقلة الاحتجاجات، بينما لم يحدث حادث لرمي الحجارة. وجهت الهند إدانات شديدة حول الهجوم على السفينة التجارية خارج ميناء سلطنة عمان يوم أمس. في بيان لها أكدت السفارة الهندية لدى عمان

وأفادت بأنه قد تم إنقاذ 13 عضوا حتى الآن، بينما تستمر عملية البحث والإنقاذ لمواطن هندي مفقود. قد تم تأجيل الاجتماع المتوقع عقده اليوم بين جمهورية إيران ودول الخليج للنقاش حول إيجاد سبل الملاحة من خلال مضيق هرمز. وزير الشؤون الخارجية العماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي جاء بإعلان هذه التطورات مساء أمس، وصرح بأن الاجتماع المزمع عقده في مدينة صلالة تم تأجيله في صالح المفاهمة والموافقة، بينما شدد على دور سلطنة عمان بالتزام بإجراء الحوار والاستقرار الإقليمي والتعاون ذوي المدى الطويل. إن مهرجان غانيش شاتورتي يحتفل بكل روعة واحترام في طول البلاد وعرضها، وهذا اليوم يحتفل بيوم مولد الإله غانيشا، والذي يعتبر أيقونة الحكمة والتعقل والرخاء والحظ الغانم. كذلك يسمى الطقس بفناياك شاتورتي أو غانيشا أوتساف. بهذه المناسبة ساهمت السيدة الرئيسة دروبدي مورمو ورئيس الوزراء سيد ناريند مودي أطيب تحياتهما مع الشعب والمواطنين في البلاد. مجلس حقوق الإنسان في جامو كشمير التابعة لباكستان أعرب عن قلقه حول الاحتجاجات المستمرة ووضع الاضطراب في المنطقة، لا سيما في منطقة رافالكوت ومديرية بونش وسودنوتي. وأفادت لجنة الحقوق بأن الاحتجاجات أكملت مدة 100 يوم، مثيرة عدم الثقة وممتدة إلى مناطق أوسع. وزير الدولة للشؤون الخارجية في بغلاديش السيد همايون كبير أكد بأن بغلاديش ترغب في أن تمضي نحو إقامة علاقة جديدة موثقة مع الهند من خلال محادثات ثنائية، فضلا عن منتديات ذات عدة أبعاد. متحدثا مع الصحفيين لدى الوزارة الشؤون الخارجية في داكا عاصمة بنغلاديش أكد السيد كبير بهذه الموقف. وفي النهاية، رياضة ألمانيا تفوز بميدالية في فئة الرجال في بطولة التنس المفتوحة الأمريكية. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.